0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier amarrage de la radio extranationale pirate Radio Salée. À Paris, Bruxelles, Rome, Palerme, Alexandrie, il est 19h. À Tétouan, il est 18h. À Beyrouth, il est 20h. Nous sommes aux abords d'une cabane nommée Duomo Invertito, signée par le cabinet d'architecture Bento, logée au sein des jardins de la Villa Médicis. Nous sommes dans cette cabane faite de mycélium, aux allures du vaisseau spatial qui, pour les 3 heures d'émission, mute en station éphémère de radio, d'où sera diffusée des productions sonores émanant des 7 pays de 2 rives de la Méditerranée, d'Europe du Nord, du Sud, du Maghreb et du Moyen-Orient, et d'où des lives s'opéreront. Dans les notes d'intention de Salé, nous écrivions « Les radios salées, transmises non par les ondes mais par le net, sont expurgés de centralité, sont sans nation, sans frontières, sans régence, fondés du pouvoir de leur créatrice. Leur bruit, les sonorités, les langues, les paroles qui seront réverbérées sur les ondes et les routeurs du cyberespace seront ceux de quelques 40 protagonistes du projet. L'imaginaire de ce projet nommé Salé prend sa source dans des contre-récits. En pont du patrimoine méditerrané ignoré et dans la symbolique renégate soulignée par son nom même. Salé fait référence à une société maritime pirate qui s'est forgée en réaction à l'absolutisme de droit divin des monarchies européennes du XVIIe siècle, à l'embouchure du fleuve Bourgrègue du Maroc. Ce nom Salé et ici emprunté comme un ardent appât pour se saisir de la possibilité d'inventer de l'inédit, de faire primer l'audace frondeuse, de formuler des langues nouvelles, vernacularisées, des langues d'usage à l'instar des langues maritimes. Salé prend modèle également des radios pirates comme Radio Alice, radio militante fondée par un groupe d'amis issus des divers mouvements autonome et anarchiste à Bologne en 1967. Inspiré encore par le concept de narrowcasting, opposé évidemment à celui de broadcasting, tel que formalisé par une figure du radio-art, à savoir Tetsuo Okudawa, les radios salées émettent un cyberespace et dépouillent des zones autonomes temporaires. Les stations salées n'inspirent pas à être des antichambres des radios conventionnelles, mais des vectrices antithétiques des productions non alignées, autonomes, agiles et natives. Elles inspirent à être les vectrices des diffusions diffractées qui célèbrent les marronnages et les interférences. Radio Alice ne se proposait pas simplement de véhiculer des contenus alternatifs à travers le langage de la radio. Elle se proposait avant tout de faire éclater le langage dont la radio avait hérité de 5 décennies d'histoire de la communication radiophonique. Il ne s'agit pas de réagir à la force du pouvoir en lui opposant une forme égale, contenu contre contenu. Il s'agit au contraire d'introduire dans les interstices de la communication sociale des facteurs de déviation, d'ironie, de décloisonnement. Franco Berardi. Salé est un outil fabriqué, bricolé, un espace d'indétermination et un média polymorphe. Nous échevons donc cette introduction par un extrait de texte tiré du livre Radio Alice. De grande, de révolutionnaire, il n'y a que le mineur. Faire un rêve contraire, savoir créer un devenir mineur. Attendre le matin comme une taupe. Savoir écouter, savoir garder et ne pas parler. Chercher un point de fuite, résonner non pas par des métaphores, mais par des métamorphoses. Vouloir sortir, peut-être par les plantes des pieds. Être étranger dans sa propre langue, être des bohémiens dans le régime du crédit qui met en gage toute parole. Bienvenue à Radio Salé, bienvenue ici et ailleurs.
1: Buonasera a tutte e tutti, benvenuti a questo primo ormeggio della nostra radio extranazionale pirata Radio Salé. A Parigi, Bruxelles, Roma, Palermo, Alessandria sono le 19, a Tétouan sono le 18, a Beirut sono le 20. Siamo ai margini di una capanna chiamata Duomo Invertito, situata nei giardini della Villa Medici, firmata dal collettivo di architetti Bento. Ci troviamo in questa capanna fatta in micelio dalle sembianze di un'astronave, che per le 3 ore di trasmissione si trasformerà in una stazione radiofonica effimera, da cui verranno diffusi contenuti sonori provenienti da 7 paesi, dalle 2 sponde del Mediterraneo, dal nord e dal sud Europa, dal Maghreb e dal Medio Oriente, e da cui avranno luogo anche performance live. Il manifesto del progetto Salé dice quanto segue. La radio Salé, trasmessa non attraverso le onde ma tramite internet, non ha un centro. Non appartiene a nessuna nazione, non ha frontiere né governi e si fonda sull'iniziativa e la libertà di chi la crea. I rumori, le sonorità, le lingue e le parole che saranno riverberate nel cyberspazio saranno quelli delle circa 40 persone protagoniste del progetto. L'immaginario di questo progetto, chiamato Salé, prende origine da contronarrazioni, da una parte del patrimonio mediterraneo ignorato. Salé fa riferimento a una società marittima di pirati formatasi in reazione all'assolutismo delle monarchie europee del XVII secolo, alla foce del fiume Bourgreb in Marocco. Questo nome, Salé, è qui inteso come un'esca ardente, per cogliere le possibilità di inventare l'inedito, di far prevalere l'audacia sovversiva, di formulare nuove lingue vernacolari, lingue d'uso come le lingue marittime. Salé si ispira anche alle radio pirata come Radio Alice, radio militante fondata da un gruppo di amici provenienti da diversi movimenti autonomi anarchici a Bologna nel 1976, o ancora alla celebre Radio Caroline, stazione offshore creata per aggirare il monopolio statale e la verticalizzazione della produzione mediatica, che trasmetteva da una nave ancorata nelle acque internazionali del Mare del Nord, al largo del Regno Unito. Ispirato inoltre al concetto di narrowcasting, opposto a quello di broadcasting, così come formulato da una figura della radio art come Tetsuo Kodawa, la radio Salé trasmette nel cyberspazio e fa risuonare contenuti irriducibili a un denominatore comune. Le stazioni Salé non aspirano a essere anticamere di radio convenzionali, ma vettori antagonisti di produzioni non allineate, autonome, agili e native. Aspirano a essere dispositivi di diffusione diffratta che celebrano interferenze e megafoni di soggettività. Per citare Franco Berardi, Radio Alice non si proponeva semplicemente di veicolare contenuti alternativi attraverso il linguaggio della radio, si proponeva soprattutto di far esplodere il linguaggio ereditato da 50 anni di storia della comunicazione radiofonica. Non si tratta di reagire alla forza del potere opponendogli una forza uguale, si tratta piuttosto di introdurre nelle intercapedini della comunicazione sociale fattori di deviazione e di ironia. Salé è uno strumento fabbricato, un bricolage, uno spazio di indeterminazione, è un medium polimorfo. Concludiamo questa breve introduzione con un estratto tratto dal libro di Radio Alice. Di grande, di rivoluzionario, c'è solo il minore. Fare un sogno contrario, saper creare un divenire minore. Attendere il mattino come una talpa, saper ascoltare, saper trattenere e non parlare. Cercare un punto di fuga, ragionare, non per metafore, ma per metamorfosi. Voler uscire, forse attraverso la pianta dei piedi. Essere stranieri nella propria lingua, essere nomadi nei regimi del credito che mette in pegno ogni parola. Cospirare e respirare insieme. Allora cospiriamo e respiriamo insieme. Benvenuti a Radio Salé, benvenuti qui e altrove.
2: مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا بكم في أول بث انطلاقي لإذاعة راديو سالي المقرصنة من باريس، بروكسل، روما، باليرم، الإسكندرية. الساعة الآن 7 مساء، من تطوان الساعة 6 مساء، من بيروت الساعة 8 مساء. نحن على مقربة من كوخ يدعى ديومو انفرتيتو، من تصميم شركة الهندسة المعمارية بنتو، والمقام داخل حدائق فيلا ميديتشي. نحن داخل هذا الكوخ المصنوع من الميسيليوم، والذي يشبه مركبة فضائية، والذي يتحول خلال 3 ساعات من البت إلى محطة إذاعية مؤقتة تبت منها إنتاجات صوتية صادرة من 7 بلدان من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، من شمال أوروبا وجنوبها، من المغرب العربي والشرق الأوسط. كتبنا في بيان نوايا الخاص بمشروع صالي إن إذاعات صالي التي تنقل لا عبر الموجات أو الترددات الصوتية بل عبر الإنترنت، متحررة من الهيمنة المركزية، بلا أمم، بلا حدود، بلا وطن، بلا وصايا، مؤسسة على سلطة صانعيها وصانعياتها. عندما قيدت الأجساد، عبرت الأصوات، أرسلت الرسائل، وبتت اجتمعت جماعات افتراضية. إن الضوضاء والأصوات واللغات والكلمات التي ستردد عبر الإنترنت وليس عبر موجات، لا في الفضاء بين النجوم بل في الفضاء السيبراني، ستكون أصوات مشاركين ومشاركات 40 تقريبا في هذا المشروع. يستمد الخيال الذي يقوم عليه هذا المشروع المسمى بصالي مصدره من السرديات المضادة ومن جانب من التراث المتوسطي جرى تجاهله من الرمزية المتمردة التي يشير إليها الاسم، إذ يحيل إلى مجتمع بحري قرصني تشكل ردًا على الحكم المطلق القائم على الحق الإلهي للملوك الأوروبيين في القرن 17 عندما صاب نهر أبيراغراغ بالمغرب. ويستعار اسم سالي هذا بوصفه طعماً متقداً للإمساك بإمكانية ابتكار ما هو غير مسبوق وإعطاء الأولوية لجرأة التمرد ولصياغات لغات جديدة مؤقلمة محلية ولغات استعمال على غرارات اللغات البحرية، كما تستلهم سالي نموذج الإذاعات المقرصنة مثل غاديو أليس، وهي إذاعة نضالية أسست مجموعة من الأصدقاء المنتمين إلى حركات استقلالية وفوضوية في بولونيا إيطاليا سنة 1976. في مقابل مفهوم للبت الجماهيري، يستلهم المشروع أيضا مفهوم البت الموجه كما نظر إليه أحرز وجوه وأبرز وجوه فن الراديو تيستيو كوغاوا. تبت إذاعات سالي في الفضاء السيبرالي من داخل مناطق مستقلة مؤقتة، أكواخ، خيام، قوافل، ومن هذه الفضاءات ستتردد مضامين لا يمكن اختزالها في قاسم مشترك واحد. لا تطمع محطة سالي إلى أن تكون غرف انتظار للإذاعات التقليدية، بل أن تكون وسائط نقيدة لإنتاجات غير منحازة، مستقلة، مرنة وأصيلة. إنها تطمح إلى أن تكون حوامل لبت منشط يحتفي بحالات الإنفلات والتدخلات، مكبرات الأصوات، دوات. لم يكن راديو أليس يطمح ببساطة إلى نقل مضامين بديلة عبر لغة الراديو، بل كان يهدف قبل كل شيء إلى تفجير اللغة التي ورثها الراديو من 5 عقود من تاريخ التواصل الإذاعي. فالمسألة لا تتعلق بالرد على قوة السلطنة بقوة مساوية لها، لها مضامين في مواجهة مضامين، بل تتعلق على العكس من ذلك بإدخال عوامل الانحراف، السخرية، كسر الحواجز داخل ثغرات التواصل الاجتماعي. إن سالي أداة مصنوعة مركبة يدويا وفضاء لتعيين المتبادل ووسيط متعدد الأشكال. نختتم هذه المقدمة المقتضبة بمقطف من كتاب غاديو أليس الإذاعة الحرة الصادر عن جماعة: ليس هناك ما هو عظيم أو ثوري سوى ما هو صغير، أن تصنع حلما معاكسا، أن تعرف كيف تخلق سيرورة صغرى، أن تنتظر الصباح كما ينتظره الخلد، أن تعرف كيف تصغي، كيف تحفظ، كيف لا تتكلم، أن تبحث عن منفذ للهروب وأن تفكر لا عبر الاستعارات بل عبر التحولات، أن تغرب ترغب في الخروج ربما عبر باطل القدمين، أن تكون غريبا داخل لغتك الخاصة، أن تكون من البوهيميين في نظام الانتماء الذي يرهن كل كلمة. إن السمة الأولى لهذه اللغة الصغرى هي معاملها المرتفع من نزع الإقليمية. مرحبا بكم في اللامجال الإقليمي، مرحبا بكم هنا وفي مكان آخر، مرحبا بكم في راديو سالي.

Terminen mal. كيف فينا نسيطر نحدد نملك شيء دائما عم بيتغير؟ إذا مشيت حد المي، إذا طلعت عكس المي،

انت بيوقف الطريق اذا ما رأيت حد اللي طامن، هل بشوف عسكر عم بيتحمم؟ بيغسلوا تشيبهم بالماء؟